بعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فس

سجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان

0: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.